0: سمعي اليوم
1: ضحكة كيضحكني انت حبسه يدخل خافي كنرد
2: انا ديما كنعيش حره لحد الان واخا عندي الرجل
3: جي مي سوي توجور سنتي ليبر ميم ان كوبل افيك ان اوم
2: وضحت له الامور بانني انا ما غاديش نبقى مستمره الا ما تساعدش معايا هو في انني نمشي بالسيستم اللي انا فيه نلعب الكره ندير الموسيقى ندير الرحلات بالنسبه لي انا الحمد لله فين ما مشيت نحس براسي انني حره في ديك البلاصه
3: Je me sens libre n'importe où je vais, dans n'importe quel contexte. Dieu

أنا ملع ملحبت به نجالي ولا زلت عنها مرسول ولو على الحبل مشاني مش